الغاز مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، بارية مغلقة، والنشاج مغلق، وبوابة إبنة مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر.